0: تو راديو دمشق.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Smith.
3: Lato z Radiem Dimash.